في عندي إخزار كسماس درجينة يعني كشيء ممكن كي ثاني خاني كارج ناس نا كدران كتماري به وجا كارسو شاية بل عند روبي كموديش أبو كنابل وقتو تشاسو تيلي زاري ساكولي سيش ناشتي جال خوري عند بس كي زار كشيء ناشتي جال أوري إيش كده عند سماس عندي إخزار كأولا سو نيبو برشيف إلوتان أتون شيء وربي سارا سامي تسرى إنك هو سو سكيرة سو نايد دميلة تأولا سو نيبو برش وبركي سنتي سار دوامه أتانا بالي سو ساسامي كي بوري بفولو pamuri vi pamuri romni pamuri shavura godegelem hay kesinti sardim vilen hay chumi demle utana po churusa so stoku a vila so polao nivo bez 2 3 часа и демote ile ke indelosima aba sho kuta na pole žalosu to žalosu des utuna bol nas mabut palpa ala bahala devleske otun cha bashan glem hoya bavri avri fela shavda pa andre shavanda itla to hnam o shavam manga bokera stoku ke nivo pun pari buti ke lonajon dodolik lonajon Chorroy, que godo kasavoy kara pore buchi kel godo linchiden sabo chaguri, bo yutal muri, dasta diken sabo telak pari buchi kel shauri shmaseruri, avringe godale kom nayon pari ko kese sho kelen buchi andere. Dola si trando vai pajvar de jenetser avringle tehera utova. Es godo kasavele ho kedves menyuri chine anda pengui telato. Dasta diken sabo lashe buchi kelen godo dela yutal muri vai valeso, shoko kedatalan